باش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

0: حكمي عليا في من رحيم يلي في بابك ندمت عيني على عيني دلالك على عيني شفيتك على عيني خدودك عيني بيت ريتري يا حبة عيني يلي سرقت عيني سيري ان شاء الله دفعتك والله والله دفعتك على عيني على عيني على عيني على عيني
1: على عيني
2: Thank you.

ما نقولوا كده ولود علي ما تعرف اكاجي اللي كاجي تبع بيك جورناني فوي جليك تجي بات عند جلي مورني جباتي انا جلي ما بقول كده.